0: mine. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. كيف الفات نصل والدي.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: لكن هنت الجورناتا اللي انشعل اكفتيت نبدي لك الجورناتا فوق نطا طيبة كيف ويزيدك التجفتي اكدا لودو دان هو التشانس اللي نينك نقرا تكدك النقرا تنبطة تورا باللي نزل لك ديك الديسكا بارتكولاري اللي هجعلك تكانتا وتتشعل افتيت دا لودو بس كامنت اي الريبليسمنت تالكافي اللي فويسة اتمل باليسا نخيخ منهم ماندكش بزنو وبربار الكوريد الفوكالي هاي كلك بزنو مع المدين سبيشالمنت اكنت فان تا جروب بوبولاريسمو Pink Floyd. Only another brick in the wall. Bonjour.

اكتفق توصق نقرا امتا فوق توغوس تسمحها I love it فوق بيزو 100.2 مين كلير الجيما World of Sinar دان الكانتانت لي ميسك عمل الدبيو تيو تا 13 سنة وجيت نقا تريجرد كين لي بس كيني جينز ونفتك اجي فيلم تكنو جيو فرا مودا شي 10-15 years ago البدو كينو يدي اوني نقرا pero jisni drajtom unbat, pero l-problema li apparentament għal-fall issa li ġej 2026-2027 qed jidher li qed jagħmlu comeback fir-runway, so alright, alright, I will agree, ha, forsi nixti wieħed u ngħid I have one skinny jeans, pero għax to be honest, kważi kollha neħejthom li kelli daqshekk kienu jdejquni, pero nispera li mhux huma biss, I hope li għall-inqas il-jeans l-oħrajn, like mom jeans, naqa box, whatever, jibqgħu naqra, I hope, fingers crossed, ejja ħan nisibgħu waħda minn tiegħu, George Ezra.